0: الحديث عن مسرحية، عن مهرجان موسيقي، عن شيء جميل جدا بتعلق بالثقافة. أنا اليوم بحكي معكم ورا ظهري الكاميرات اللي طخها جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء التغطية. 4 مرات نجيت من الموت. بعرفش كيف هيك واحد بحس إنه يعني بصير تخيل شو لو كنت أنا واقف. يعني ما بحب أشوفه تحديداً هون. أكثر شيء مؤثر بالنسبة إلي في الموضوع لما فتح الباب الجندي، كان في إطلاق نار من الشباك وفتح الباب بده يتأكد 100% ورجعوا كمان مرة كملوا. كل خروج للميدان هو محمول بفكرة وداع معينة يومية للعائلة بدون شعارهم بذلك. أنا هيك بتصرف مع بنتي، أنا بطلع عليها زي كأني بطلع على النظرة الأخيرة وهي حقيقة. فشعوري لما أروح على الميدان في هاي الفترة تعديد، خلينا أقول لك بآخر 4 سنوات، هو شعور إنه ممكن ما أرجع.
1: نعم، اشتباكات مسلحة في هذا.
0: كثير بيحكوا إني أنا بغامر وهيك، أنا بفهم شو يعني تغطية الميدان.
1: اشتباكات.
0: تغطية الميدان إذا ما كانت الصورة قريبة، إذا ما كانت الصورة قريبة من الناس اللي بتعرضوا للهجوم، صعب توصل. أنا عندي قناعة هيك، لهيك أنا بقرب، لهيك أنا بكون وسط الناس اللي بتعرضوا لهجوم، وسط الناس اللي بتعرضوا للخطر. مش إني بغامر، بس هيك الصحافة، يعني هيك أنا بفهم المهنة.
2: الخلفية أيضا عشرات النازحين بدأوا بالخروج.
3: إصابة مصور التلفزيون العربي برصاص قوات الاحتلال
0: بعد تجربة إصابة زميل المصور ربيع منير ببلدة قباطي جنوب جنين، انكلبت الحياة بالنسبة لي لما أجى رصاص في جسده خلاص يعني. فتصاب برصاص الحي في البطن. أنا يومها صرخت صوت ما بعرفش، أنا صوتي مش هيك يعني، تفاجأت إنه كيف صرخت هيك.
4: يلا شباب خلينا نساعده،
5: بس نزل هاي التريم.
0: صرخت صوت إنه ربيع هيك، يعني انه من كل قلبي انه راح ربيع، يعني انه ما ضلش شيء بالدنيا، انه كيف ربيع يعني وكا يعني معناته خلص ربيع مات. انا بالنسبه لي ربيع لما تصاب مات، لانه المسافه بيننا وبين الجيش 50 متر.
6: انا حسيت البطن فات، رصاصه فاتت في بطني.
0: بتعرف شو
6: بصيح؟ طب صرت احس بشيء ثاني. طب في شيء ثاني بوجهي. انت بلحظتها لما تكون جاي عليك الجيب وبس على بطخ، انا مش شايف الجيب وشايف الجيب بس انا وجهي تلا يعني.
0: الجيش وقفوا فوق راس ربيع، ربيع مرمي على الارض هيك. انا تخبيت ورا مشتاح مي داخل محطه بنزين. اجل الجب اللي اطلق النار وقف فوق ربيع وانا شايفهم نزلوا بسلاح فوق، بس هو مش شايف. انا لما نزلوا بسلاح واقفين من الكلب الاليه واشروا عليه وهو مرمي على الارض راسه جهتي هيك، فاشروا عليه هيك. انا قلت راح يكملوا عليه، فطلعت من ورا مشتاح المي، رفعت ايدي وصرت اصرخ بريس صحافي عتو نايم. حافظ إنه كلمة عتو نايم بالعبري صحافي، عتو نايم عتو نايم. صرت أصرخ، بعدين ما بدي عيني تيجي بعين الجنود، أنا قلت راح يطلقوا النار علي خلينا موت بس بدون ما عيني تيجي بعين القاتل يعني. فرتميت على ربيع وصرت أفكد فيه، بقول له شو صار لك شو صار لك.
7: في النهاية يعني هو ظهري وأنا ظهره، هو عيني وأنا عينه، لا بزبطش يعني. لما الواحد غطى في أوكرانيا والله قسم بالله يعني حرب ودائرة وكذا، بس مش زي يعني مستحيل، فيش شيء يقارن بالموجود في فلسطين، عالم ثاني يعني. قد ما تسمع عن حروب وكذا وهان، كل هاي الحروب كوم وفلسطين كوم ثاني.
0: طار الجيش ممكن يجي يكسرنا واحنا مش عارفين نعمل ريكورد، ممكن اذا شاف ضو الكاميرا ليش صورت ليه ما صورتش، وصار في حساسيه كبيره عند الجيش من اظهار وجوههم بسبب مطاردتهم في كثير من محاكم العالم. الجيش بس يشوف الكاميرا اليوم اذا ما كانوش ملثمين أصيبهم هستيريا، لأنه ما بدهم نوثق وجههم. قبل كنا نشوف الجيش، نغطي انتهاكات الجيش، كان في موت واحد، اليوم في موتين، موت الجيش وخطره وموت المستوطن وخطره. أصبح اليوم الخطر

0: ده اللي هو المستوطن. محدش بيعرف الضرب من وين ممكن تيجي تحديدا مع المستوطنين. مستوطنين مسلحين، سكاكين، قضبان حديدية، سلاح ناري، مسدسات تحت القمصان. فأنت ما بتعرف وين أنت ممكن المستوطن يقرر يطلق النار ويقتلك أو يجي من الخلف ويضرب الواحد على راسه ويموته. هاي تفكير يومي بالنسبة لي. لهيك حتى بالمناطق اللي بنزلها في الميدان بيكون فيها مستوطنين أو جيش احتلال، حتى خلال التغطية المباشرة أنا كتير بتلفت لورا، إنه بحس إنه ممكن رح أنضرب بأي طريقة، ممكن مستوطن يضربني على راسي من ورا. وصارت مع زملاء صحفيين. تخلي الصحافة تصير تنقل الخبر عن بعد، وهذا أخطر شيء ممكن، أخطر شيء على المعلومة وعلى الصحافة. يوميا أنا بحاول إنه لا، مهما كانت الأمور قصة الناس لازم توصل، بس في صعوبة كبيرة كبيرة لدرجة ما حد بيتخيلها. في صعوبة بالتنقل، في صعوبة بالنزول للميدان، في صعوبة بإظهار الكاميرا أمام مستوطن أو إظهار الكاميرا أمام جندي. في صعوبة كبيرة، وبالتالي صرت أسرق القصة سرقة عشان أحكيها. كنت بشتغل على تقرير في رمون في رام الله، هجوم واسع للمستوطنين على المزارعين، والمستوطنين أجوا صاروا يدخنوا وأنا على الهواء وينفخوا في وجهي، ومسلحين وملثمين واستفزاز، وحدا يدفش هيك بكتفه، حدا يدفش بالمسطاش يدفشني في بطني هيك. وشفت الناس شو اللي بتعرضوا له،
1: عم يدش حدا على العربي،
0: تكسير بمعنى الكلمة. أي حد بده يزرع تراب رح يتكسر، يضربوهم، يهجموا عليهم، يهجموا على داخل المنازل. آخر تغطية كانت في تلفيت جنوب نابلس، هجوم على المنازل، أحد المنازل فيه عائلة من 8 أفراد، الأب والأم وست أطفال. أول شغلة منظمين حالهم، كسروا زجاج البيت في حجر، المستوطن الثاني رمى المولوتوف، والثالث أشعل النار. هم وزعوا حالهم بهاي الطريقة، بحركوا المنازل والعائلات داخلها. المستوطنين بيقدروا، مسلحين وعندهم، بيقدروا يطلقوا النار عن بعد على قرية فلسطينية. ممكن نطلق النار على منزل، ممكن يقتل فلسطيني بإطلاق نار، لا، بخاطر وبتسلل وبسكوا بالبنزين وبحب يولع النار، بيستمتع بإشعال النار بالفلسطينيين. مفارقة هاي للزمن، هذا اللي بشوفه أنا، عندهم عشق لإشعال النار بالفلسطينيين، بممتلكاتهم، مركباتهم، بأجساد الفلسطينيين. في ظل رواية إسرائيلية بديش أقول لك مسيطرة أو قوية جدا في العالم، إنهم هم بيواجهوا الفلسطينيين الوحوش اللي بدهم يأكلوا المستوطنين، وبدهم يقتلوا الجيش، وبدهم يقتلوا الإسرائيليين، وبدهم يقتلوا اليهود. كلام فارغ، كلام فارغ. تحكي عن بيئة مدنية بالمطلق، ناس ضعيفين ما معهم شيء يواجهوا فيه غير إنه يظلوا موجودين بأجسادهم، أمهات تضرب، أطفال يقتلوا، معهم شيء لا تفي إلا إنه بحكوا إحنا ما رح نترك أرضنا. وبالتالي هاي الرواية ما بدها، إسرائيل ما بدها هاي الرواية توصل، داش تصل صورة المستوطن المجرم، ما بدها هاي الرواية توصل للعالم، لأنه خلاص بدهم يطبعوا بأذهان العالم الفلسطيني هو المجرم وخلاص. وبالتالي المستوطن، عمرك سمعت في الأخبار مستوطن يحاول تنفيذ عملية طعن؟ عمرك سمعت في الأخبار مستوطن نفذ عملية طعن ضد فلسطيني في الخليل؟ أو مستوطن قام بطعن عدد من الفلسطينيين في المغير؟ صارت، في 4 فلسطينيين انطعنوا، ما حدا حكى عملية طعن. أنا شفت مستوطنين بيحملوا سيوف من العهد الحجري، بده يكاتل بالسيف. أنت متخيل كيف؟ ولا عمرنا سمعنا بالأخبار مستوطن نفذ عملية طعن، ما بنسمعها، بسمعهاش الصحافة العالمية. للأسف رواية جيش الاحتلال والرواية الإسرائيلية هي اللي طاغية على الصحافة الأجنبية، هذا اللي احنا بنشوفه.
2: تعالي لمدرخة،
0: بتضفي الأمور صعبة جدا جدا، ضفي فيها ما حدش في العالم بيحكي عنها، لأنه الحرب فيها متواصلة. دائما المستوطنين والاحتلال بيفكر شو بده يعمل فيها، بمدن الضفة وبناس اللي بيعيشوا في الضفة الغربية، كيف ممكن أعذبهم أكثر؟
2: تعالي لمدرخة، ما تخلص لمدرخة، تعالي لمدرخة، ما شاني
0: مخيم. هي منطقة غير محسوبة، لا بهدنة ولا محسوبة بوقف إطلاق نار، ولا العالم بنتبه لها، إنه خلاص